عيطولو البلد وفوق صدرو وحلولو ميداليا يخرج من البوت يريلو عشعيرو

ودي كينة الفوتش سبيها تا ميريس بيتيري واردة الشمس وسندو كنسونتا تا جو كتاير و لوت فايلا لها بيت

و وسواسنا فلحت دان البروغرام سكن نكون معكم دار بوهرا ينا لوسي ستيوارت نيشتي صحه للكل هاد وسا نسبتشاو البروغرام تاعنا اللوم بسليم عليك.

لي ماري ماريا بالغراسيا ميا السينيور ميا امبيرانتي وسط النساء وامبيرك الفرات تجوفتي جسور.